0: الليل وأبعد ومن يرم غسلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح قبل وزالاتي أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير قوة والويد مال فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى فممزقها قدر يمول لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن في الأوقات متزلا وإن وصله وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon
2: nak liggey bango
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: way
2: mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna denk suñu bop
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

سطرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا.

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

كان ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

0: ومن يرم مشلة للايب زيبا أرم فقد فتم مبل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينينا مطير قباد أمر ونير قوات والويد مال فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكف فإنه قربة الوسطى فممزقها قدر يهون لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسنيات ومن يمن أن من أوقات متزلا وإن ناشنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci noon
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak liggey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo wax na taxaway mo munta ñak way
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
2: amin

لِكَنُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة أجلها

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

الدين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحقيق الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فعدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فعدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علم من سر إبليس حيث انقض أو ركض اجل بحفظك لي حسدا يقيض لرا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أنت اطمئن الدهر لي من قلبه مرضا شكي وجدتي عن قلبي انصرفا فكملني وتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن والسلام.

ورع يا خذ من رين قلبي بالهدى رحضا يسف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل بسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان لا يقتب أيضا وهو يغفر لي هني ويستر عيبي.

آية عبدا خديما قد حواني على أجد بعلم وسعي لازم أدبا وتقضي نقض أهد واصفد العللا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي أكفني الخجلا حطني عن السرب وجب الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أنا على فعل ما اخترته عملا نرجف جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخللا أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأملا هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكسف الزللا رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير.

يا رب صل بتسلم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميل آل وارض به أنصحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجل البجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ضمرك الأوطان باق أعازني من الشيطان، أطاب لي ضمرك الأوطان باق أعازني من الشيطان، بدأت بسم الله والرحمن قل الرحيم مالك الأزمان، فتح من سمان

حن آيات أحمد حوج كتب من أوحى إليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن عناك ما قبل منا ما اتزن نبينا المحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم نصره مني دواما القدم أحمدنا المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدمين أبقى سلامي ربنا المقدمين على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول طهب بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن يتنحو الأنبياء والرسل يمتقد المسواه يغسل حواسفة عتلي التي عنها عجز تاه في اليمين الذي وعد نجز حوى الشفاعة التي عنها عجز تاه في اليمين الذي وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نبي زحزح الظلامان ورشده قد زحزح الملامان فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا سكت ربي بالنثر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام نفع نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر

طباتي من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا طباتي من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا حسن أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلب قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنورى أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هدى والنورى سلام رب العرش والصلاة على الإلات به القلاة وللقلم ومداده والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصير رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام قسمت لربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين نغفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشران كثيرا وجهرا للنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق اذا النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير

فبد حياتي بالنبي المنتقى كون قادر ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي.

تلاوان حديث خير الخلق لي أنيس ولا كتاب من حو من هو الأنيس جادر الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي حويت في القرآن سرا وجبا قل لا يزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي فدي عني ما حيا تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي فدي عني ما حيا تزلزلين صلى عليه صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيوبي من حماني عن نفاق المنتقى لجميع الخلق فاق أسير من قبل مني الفرض علي به دفعة الفرض تبفادي بتوجه الجزاء أبي لي فيما كتب.

قدبني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام فتنباهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدي الباقي جميل مددا.

أي لي قد أقبلت بجاه ما هل علاه وقرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هل علاه قد جلت عمده خير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه حندس نزع

توجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال تمت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا تمت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

كليتي عبدا به معتصما، غنيت بالله مع النبيين، قلبي يكون بالمرضيين. فزت بعصمة من الأكدار في هذه الدار وتلك الدار، بالله رمت بالنبي الصفا، وأمنا وبشرا وعفوا. شكور كلي بوجهك الكريم، تبشر ورغد ليست تريم. شكور كلي بوجهك الكريم، تبشر ورغد ليست تريم. وجهك الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر، ضم لسعي السابقين الأولين، ضم لسعي السابقين الأولين. هيا بي بشر جميع الأكملين، شكري تقبك يا كريم واحمني إلى الجنان بالمنى والأمنين. تؤلي لك يومك فاقبل المتاب، وليا بحق وجهك الكتاب. علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، وتغني بالصح عن شفاء. قل للعلوم الأولياء كالأصفياء، والعلماء وليعظم نيليا. لك خطنا باليد مكات وسري، بالمنتقى المختار نور الرسل. فني بحرمة النبي علمان، ولا توجه لجهاتي ظلمان. قل من علم يا اللهم علما لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يرى. قل لي كشف الأولياء وقد لي، إن مساهم بفوز جدري. تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة، علي من ببشارات الزمن إلى الغنان، ولتكن لي بأمن. هديتي خذ للنبي كرما، يا خير من أغنى ومن تكرما. فلها رسول الله بالحروف، هي وجد للدار بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر، من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى

كتب أحمد استواه النسخ وإنه بغيره لن ينسخ. نبينا كتابه قد أكمل ما قبله وغيره قد جملا، فسيما من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد، أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد، فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه قد علما، نافع صل بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام، نافع صل بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام. اللهم بقوه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه

قد قام بي قرشان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي أهد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: الحنين ما بعدي ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد فتمل رسالاتي أما الشبيل اللذيذ ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقباتي أمر وطيب الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بي فسالك عن الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصحته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأومات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بادي التزيز
1: لور رك لنجي
2: ديو نانو غور غور لو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كات
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نان كو جيمي سي سونو بوروم
1: نان كو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو دونو
2: كون
1: ناك ليغي بانغوك
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ndortu rafet lol
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.